قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

Bismillahirrahmanirrahim. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم

0: لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم.
1: Sama-sama. Ya, demikian saudara pendengar, Ibu Rasna di Gecikai Jatuh sudah membacakan. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Alhamdulillah, minasyaitonir rajim.

0: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ورب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا
1: ولكن ألو Ibnu Laili, oh udah kabur. Ya baik, dicoba kembali Ibu Nur. Ya sambil, ya assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, ini dengan
2: Umaira Ustaz.
1: Iya, tadi Umaira tadi kan?
2: Iya.
1: Krek-krek-krek itu gak jelas lagi suaranya. Silakan Umaira.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ

0: ليهلك من هلك عب
1: عب
0: ليهلك من هلك
1: عم بينة ini termasuk iqlab bukan abba عم بينة

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.